0: باشا انا مش هرشد والله ما اعرف يا باشا باشا لا ما اقول شيء باشا انا ما اعرفش حاجه باشا انا عايز امشي باشا
1: باشا باشا باشا
0: باشا
1: باشا
0: باشا عندك خصامي بس اشنيشه على طول خلع الفيشه فيش فينا مخ لتفتيشك فيش فينا قلب لتلبيشه ربيكو في الزباله ما فيكوش ميزه وبمس على اخواتي اللي في الجيزه انا مش شحسه فما فيش فيزا كل العيون زي موناليزا صاحبي

ومواصلاتك بعيدة وأموري وأنا جيلك ماشي لما المصري الجديدة سعيدة

زي والبور الصعيدية ويا عين على البور الصعيدية وكمان اسماعيلية ويا عين على الطنطاوية وكمان المنصورية ده انا موت في الشرقية واحب المحلوية يا عين على الشرقاوية واحب المحلية ده انا احب الطنطاوية والصعايدة غالية عليا يا عين على الطنطاوية والصعايدة غالية عليا اديني اديني اكتر المية في ايدي السكر اديني اديني اكتر المية في ايدي السكر. Thank you.

من الكسلان استعيذ بالله من الشيطان افضل صلي لو غصب عنك خليك مقرب من ربك عشان هيفضل الشيطان يقولك يلا بينا.

تمشي بالحب درب درب بالحب الدنيا تمشي وانت تزيد محبة ما تعقدهاش وبلاش تعمل من الحبة قوبة أصل التناكة من الآخر دي ليها ناسها والناس اللي بتتنك أنا بديها فوق راسها.

0: Mafia. Mafia, mafia, mafia. أنا مافيا. مافيا, مافيا, مافيا.
1: أنا اللي برسم الطريق وأنتوا اللي بتمشوا عليه.
2: أنا اللي برسم الطريق وأنتوا اللي بتمشوا عليه. ما هو النجاح مش بالعافية مهما عملتوا إيه. ويا اللي بيتكم من إزاز لازم تحافظوا عليه. لو شفت رجله جوه أرضي هتيجوا تعزوا فيه.